0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah, kini tiba masa untuk kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat bertajuk Guru Bitara Nadi Negara. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afendi bin Muhammad Masri.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.